إذا سألتني ماذا نفعل سأخبرك كثيرا. نعم، ما نزلنا نشرب القهوة العربية المرة، ربما توقفنا عن حساب مرارتها لأنها لم تعد ذات أهمية. ما زلنا نحتفظ بالقهوة في الأعراس والموت، لا شيء يتغير. نعم، ما زلنا نتمنى لبعضنا البعض صباح الخير وليلة سعيدة، ولا ينبغي لجميع البشر أن يخافوا من دوران الساعات. نعم، ما زلنا نراسل بعضنا البعض. هذه ليست حرب الأولى. قراءة هذه النصوص بصوت عالي تحطم قلبي مرارا وتكرارا. نعم، نحن نستحم ونقوم بالمهمات ونعمل ونحرك أجسادنا بينما لا يزال بإمكاننا ذلك. نعم، نقوم بتهدئة روع الأطفال ونخبرهم بأن الأمر كله كذب والأصوات عبارة عن ألعاب نارية، وأن العطلة المدرسية هي يوم ممتع مع الوالدين، ونخبرهم أن لا يروا أطفالا آخرين أو ما تبقى. نخبرهم أن طفولتهم لن تكون نفسها أبدا مثل طفولتي مثل طفولتنا. نعم، نحن نقلق، نخسر، نحب، ننكسر، ثم نصحو ونشكر السماء، وما زالت السماء صافية فوقنا، ومع ذلك فإننا نعد الرؤوس.

يا دكتور خيري داخل كأني بقرأ مقال عمان اللي كتب له كلمتين مندعم. نعم نعم نعم الطرف صك بالبسطور فلسطيني وبيدبك يعني بيرقصك تصحى من الكابوس بيقصك عكتاف الثقل. الشعب العربي لازم يستورد الثقة وبالفلاتر يشوف الشمس مشرقة. حاس حالي بكيس نايلون بيدربونا نعيش بفقاعات دمنية زي كيث دايتون.

وزح وطلعت بضع كياس ملان زبالة معالجة وراثيا وطبع وجود إسرائيل صار طبيعي بعد ربيعي نفسي بوجع هيك بس يخلع نيعي فصب بنزين وولع زي الزردشت ولك ليش تبلبش

مقاطعة ليش دايما تحكي عن نفس الموضوع؟ وليش القلب زين يختطف وقتاعك عجب لك تقعد اسبوع؟ للي بطلت عارف احكي عم بموت من الجوع، للي بحكي وبحس صوتي لسه مش مسموع. لو بقدر ارجع بالوقت ما بغير كتير، لانه زي اللي قبلي مش طالع بايدي يا كبير. واللي قسم كوريا قسم سوريا، ما بطلقش تلف وندوريا، تكرش كارش زي دبوريا. لرات يا عمي طب وانت مالك؟ فواكه رأس مالية بتسقط نظام في غواتيمالا. من أجل العدالة مش بالضبط، تدخل خارجي ممكن يساعد أمثالك بس للضبط. فافتح فيسبوك واعمل لايك لشمعون بيرز عشان نفرجيك حقيقتك، وبعدها بقعدك عائرز. فحص جينات طلعنا احنا اليهود الأصليين، معناته الشعب الله المختار، فلاسف طينيين.